عشان الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قصر السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان.